0: هذا هو ابن الحبيب الذي عنه رضيت فله اسمعوا.
1: Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour,

احذروا الكتبة والفريسيين. وخطب يسوع في الجموع وتلاميذه قال: في سدة موسى جلس الكتبة والفريسيون، فافعلوا كل ما يقولوه لكم احفظوه، ومثل أعمالهم لا تفعلوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. أثقالا يحزمون وعلى مناكب الناس يلقون، وهم بإصبع تحريكها يأبون. همهم أن يراهم الناس في كل ما يفعلون، تعاويذهم يعرضون وأهداب الرداء يطيلون. يحبون أوائل المتكئات في الولائم، وصدور المجالس في المجامع، والتحيات في الساحات، وأن يدعوا يا معلمي. أما أنتم فلا تدعوا معلمين، لأن معلمكم واحد وأنتم كلكم إخوة. لا تدعوا لكم في الأرض أبا، فواحد أبوكم هو الآب السماوي. ولا يدعين أحد هاديا، فواحد هديكم هو المسيح. أعظمكم خادمكم، وكل متعال إلى ضعة، وكل متضع إلى علو.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.